التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته

0: صاحب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkap. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Propateri Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Koradesana Satya Etam, Bupati Tausia, langsung dari Masjid Al-Ma'ruf Samarinda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نويت التعلم والتعليم والاسترشاد والإرشاد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سعادة الأفاضل علماءنا القرماء وأساتذنا الأعزاء حضرة المكرمين والمحترمين segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Ma'ruf serta pendengar setia RRI dan pemirsa tayangan YouTube Masjid Al-Ma'ruf yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengawali kajian kita seperti biasanya kita membaca surah Al-Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan dan tujukan untuk arwah orang-orang tua kita, guru-guru kita serta semua orang yang berkontribusi dalam pembangunan dan kemakmuran masjid ini. Mudah-mudahan semua amal salihnya diterima oleh Allah, salah dan khilafnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk para pahlawan kita, pejuang kemerdekaan, kita berdoa mudah-mudahan semua jerih payah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan balasan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawahu salafus salih wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim.